في إطار أننا عضو في إطار الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع ناروس، نعد خطة مشتركة للتعريف بالمدونة بإقامة حملات تحسيسية لعطات الأوبة ديالها. بإطار مركز حقوق الناس حنا قمنا مجموعة ديال الحملات التحسيسية وتوعوية في إطار الأسواق، في إطار مجموعة وضمن